أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم

جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوانه.

0: وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
1: لقد سمع

لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبويه.

مكة وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده در رابع جلبين يتي جاومي راو سبحانه وتعالى دوكو ان يتنو موهند بو هوريين ها برنامج ميدين نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ان دولارا ها برنامج ان دولارا صحابو ان سير صحابو ان روبه kambe woni rewbe taribe annabijo sallallahu alayhi wa sallam kenya en lari no ha kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala wodonno umra rewbe annabijo sallallahu alayhi wa sallam wo yecibe kambe do be lataaki bana rewbe fu en lari no aya ha suratul ahzab jawmirawo subhanahu wa ta'ala vien ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya nisa annabi lastunna ka hadim minan nisa jawmirawo yecci be latai bana rewbe luttibe ha ragareji aya bo eni jawmirawo umribe umroje kaza ha der mando be deita ci e mabbe ha der mando be juula be bosa julde ha der mando be itta jakkato Allah hokki be jawle mabbe ha der mando be dowtina Allah senido be nulaado mudun bawoton bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri be janga kodo jippa suudi mabbe kayum woni alquranul karim kayum woni hadis annabi sallallahu alayhi wa sallam kayum woni fiqhul islami nde daadiraabe meden umraama be dabbutugo andal don dole do men enen bo en dabbita andal haado don en walino wa ba'd hadha yakfi li bayani su'ubati al-fasli bayna shakhsiyati az-zawji wa shakhsiyati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa ayi rajulin kana nabiyul islami alayhi salatu was-salam wa ayi zawjin jama'a baytahu hadha al-adad min aqa'il karimat اختلفت أدماتهن وتباعدت أصولهن وتفاوتت أعمارهن وصورهن إن الله رانن كام أو كان كوني موي مريو بيرو تاري مورو دورو دو هيانين آيا جي الله هولين إن لاري دو دو هولا إن دمي أن واني دم موي أن واني النبي صلى الله عليه وسلم دم دمي أن جيكوما صلى الله عليه وسلم إن أنا عندي سيدة عائشة نو يا ماما دمي أن واني جيكو النبي صلى الله عليه وسلم وفي كان خلقه القرآن جيكوما كما القرآن الكريم نعم إنه يا دون دو وأنا بوجو ونلا دو الله وغور كتيغل جاوميرا واتشناي مت wada ko o yidi ander sare mako fu jawmirawo ndo umra o yamarewbe mako tonini ngendam do yahani be sufti Allah be nulaado Allah der kabe jooda be hula Allah tonini dum yahanay be bo be sufti duniya be fauna duniya bo do bo be warawo yofabe bawdo tonen do laara ander sare mako je sare Madina do o hauri hakkiloji rewbe rewbe rewbe do ferfere ha takdi mabbe atawan ote yarabjo ote egiptinkejo ote yorobinkejo non be do sendiri ha be hanole sendiri o bodejo o danejo non o pamaro masin ba sayyida aisha radhiyallahu anha o bo maudo masin ba sauda binti zama den kay ndo lara kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam do kana abu abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim kanko ba ma ko woni Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim dum majiray jangobe sira dum majiray enen fumen heditobe sira enen non dada mako bo woni Amina bint Wahab ibn Abd Manaf ibn Zahra ibn al-Qusi afdal imra fi Quraysh nasaban wa mawdi'a dada mako bo lati Amina bint Wahab bi Abd Manaf bo bi Zahra Zahra bobi Qusay nenenta kanko do wallahi Amina do o buran rewbe ara be rewbe gura shinko endo be pado buran be lenyol be teddungal non Abdullah

هكذا كان محمد حين سمعت به السيدة خديجة وبلغها ما يتحدث به القوم عن جده واستقامته وصدق أمانته وعفته فمهد هذا كله سبيله إلى قلبها الذي كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينها شابا وسيما دو won woni annabi sallallahu alaihi wasallam woni gikuji mako ne sayyida khadija bintu khuwailid nani hubar mako no himbe volirta hala mako noy mamirabe mako vai eno bosugo mako kanko nulado allah sallallahu alaihi wasallam vai do kadiga onulaka enoy gonga kuma ko vai o jawmo gonga diga onulaka ha arabe ronno yona mo al amin o kolado inde mako amin diga wahyu jipaido mako o kolado himbe paddo holimo nonnon o amana mako nonnon yidugo neddaku mako o anda fijirde o anda kodume o anda rewbe ifu mako ne sayyida khadija bintu khuwailid nani hubaru derkejo do juttaka sey fudi watu go wa hore mun badima o te andum nennenta o itti worbe para bernde mako o bili derkejo do ona bernde mako ولم تكن سيدة خديجة وقتئذ بالفتاة الغريرة بل كانت سيدة ناضجة الحازمة التي بلت الدنيا وعرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادة قريش نن وقت سيدة خديجة بنت خويلد وناني حبر النبي صلى الله عليه وسلم ولاتينو وقت ماندو بنجل ناو بدروا walatino o debbo mawdo mardo hakkilo andudo duniya andudo bibbe adama o teino bo gabla majum do o tei be worbe didi man fu be latino be donno der ardibe quraishin koen be donno der mawbe mabbe der ardibe mabbe wa amalat rijalan akharina kanu yakhrujuna fi maliya ila shami wa inna fi ijabiha bi misliha أيبي محمد صلى الله عليه وسلم وحرصها على الزواج منه لدليل على أنها وجدت في شخصيته الآسرة النبيلة ننن دو عندي سيدة خديجة وقت من دوبو ولاتنو أجاغور لو وبين جاو ديماكو ودولين يربان جاو ديماكو ديغا جزيرة عربية هادي الله شام لو أما ديغا لدي عربي سعودي هادي الله لدي من أفريكا ndio huudi be worbe jur sukaabe jur o mari worbe hander sukaabe maako maydo huudi be himbe ko duudi marbe jawle don marbe ngarol don marbe der ka kuman don amma wala mo hakkilo maako bili hamudun sina annabi sallallahu alaihi wasallam malam tajiduhu fi ayyi rajulin mimman tazahamu ala babiha yatlubuna yadaha walasna bihaja ila an nuqarrira huna أنها لم تر فيه يومئذ سوى الرجل المثالي للنبي المنتظر نن وكاتي ماندو وجاغوردو وربه بودون نو هيبوتيري هادام مغال ماكو دو مونيامو بفات بيرو دابيتاتي اوغومو